من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي أنا، وأنا معلقة معلقتين عشر. هذه لغتي أنا، لغتي أنا، ما قالت الكلمات. كن جسدي فكنت لنبرها جسداً.